بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قضى لنا الخديمة شيخنا فانقادا فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أقزا وفهما عنه. بوكيني باي خلتي سندو جانت بفم توبا 95.2 تيني باي خلتي تاني لفم دكارو 98.6 نوم يني مانا تيولو يتم تيلر جي فم لوبا 94.6 تيوان نن فسيني نيوار جسين جوتاي بي ñu baxo di and ak yeen bis bisat ci waxtu yi ñi diko waxul ak faawul khadim ñi ci waxtaan khalife serigne touba ngir nama tatan ak ro ci seen tedd ngey jikko waye seen dox yeen ak seen doxalin bu sel ci lepp di ñari ñi kasse mayesal sama tiant tay fedeli sama jaayante سنو سرين سنو سنغ شيخنا شيخ أحمد القديم رضي الله تعالى عنه وارضاه عنه وارضاه عنه.
yalla ñu nangul ñun ñepp yalla suñu borom dañ ko gënal fadal ma sha Allah ma sha Allah suñu serigne radiyallahu ta'ala anhu warda di siyar mbolim suñu kilife diina ak fuñu mëna ni té ñaanal mu ci tawfiq di ñaan ñu ci jiru jaan suñu borom di yéc ak yerma nek leer ci ñoom ba diko jaara nak yi buntu bi diko jaara ci jeewriñ ci ma koy jaar ci cheikh muntaha borom passé bi ak mbeddin cheikh muntaha ala ci borom dolli ko kul shay'in yuntaqa cheikh muntaha ala fi yag lol de wer lepp lu yene ci ligel qadim muntaha yan na ci wax te jef ci lu kawé bepp ñort mbokki xaridi way dewli fu fi way manene am nañ yene suñu tiant suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga ni sa ko ci yeen ngeen ñaanu mu ci ak tawfiq sant nañ ngeen nak lool jeer ngeen jëf waye nak delu ci di leen nuyoti bu baaxa baax ta leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullah di sa ko ci yeen nit ngeen ñaanal ñu mu ci ak tawfiq te ñaanal ñu ku jup ak ngeeramul yalla di sakoti ngeen ñaanal ñu jéggulul yalla ak yermaneem di sakoti ngeen ñaanal ñu lepp lu ñuy wax man lepp lu may wax mbaama koy jëflante ñaanal leen ma lepp lu ma nekk di ci yëngu mbaama nekk ci mbaama wané ko mbaama mel ko lepp lu may dox mbaama cey dox mbaama koy doxal

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل.

سيدا أكرمهم بالعفو والغفران إسقاط للعدا ذوي الخسران لو توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور.

من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب لو تدرعي لو التجائي وأرتجي اليوم قد حوجائي رجعت من رب الرحيم كان لي وقادني له وسري سان لي حوزي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوق للمنى بلا حسابي كماله كلي زحتسابي مسليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب مسليا على وسيلة الحبيب سبحانه ربا كريما يهب لمن يشاء ما يشاء ويجذب من عبد ربه خديم المصطفى شكرا بذا النظم لمن يعطي شفاء أشكره جل بلا انتهاء مع الرداء والحب والثناء لو أتوب من جميع ذنبي مستشفعا إليه بالمحب لو ذهابي وبه رجوعي لو تضرعي لو خشوعي هب لي يا قهار قهر كل من لم يهوني وليروح حيث أن أجب دعائي بجاه المجتبى وكف أني العدا والعتبى ليستجبت وكفيتني العدا وأبدا لست تريني من عدا ربي به ثبت فؤادي باليقين ورم أمري ولتكن لي كل حين حجانبي ولي طيب زمني وبنفي الخلق ووسع أتني من علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعتن اجل بيوتي مساجد تزيد تقربي لك وجنبني المريد نزح جميع ما حويت ألغى ولرسول الله شاني بلغى أجب وسلي أبدا وسلما.

رب اكفني البدع والشكوك ورر لي اللعين والملوك حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا ولتطيب منني يا ربي قد رضيت عنك جدا فليهب كوني الخديم العبد من ساعتي وصل بالسلام على النبي واقض به مرامي وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وجهت وجهي إلى إلهي مسليا على رسول الله وجهت وجهي إلى إلهي مسليا على رسول الله صلاة ربي مع التسليم عليه بالآل ذوي التكريم لله قلبي وروحي والبدن وديعة دهبا بسر وعلن لو تقربي بالصلاة على رسول الله للوفاة يا ربنا صل عليه بسلام.

لوقت باليوم صلاة بسلام ثم لآله ولصحب الكرام هب لي رجوعا للهدى أن اللغى وخدمتي له إليه بلغى على وسيلتي إليك صلي وسلما عليه وانقل كلي لك به ثم بأهل بدري وبه مكفني أهل

بجاي المصطفى المبري نصرك وانصرني بأهل بدري يا ربي اجعلهم معي والتصرفي عني العداء بهم بلا توقف يا ربي ارزقني ما أشاء وعني يصرف من له شقاء يا ربي صل سرمدا وصلمي على حبيبك وكل منتمي دعوتك اليوم وإني زترار فلاستجب والتكفني كل شرار نج جنابي من الفجار وسل سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما يضر وإليك تبت من كل ما قبل العام فالتمه أني جملة الآثام حتى أكون كسبي ولدا في الحين واكفني دواما العدا من علي وعلى أولادي بالعلم والعمل والإسعاد منك نجاتي من الأسواء في الأرض والسماء والهواء دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالسلام فاستجب لي وقيتني الكفر فكن واقيني جميع أهله وكن حاميني سلمني الدارين من بلائي وهب لي الشكر على النعماء ليهب سلامة من الخناس والجن ثم من جميع الناس ليهب سلامة الفؤاد من كدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بسطور واقية وزد سلامتي وزدني عافية تبت إليك العام فاكفني اللعين.

بلغ صلاتي بسلام ولجميع الآل وصحب الكرام يا رب صل ثم سلم سرمدا عليه بالآل ومن به هدى من آله وصحبه ونجني بجاهه من شر كل الزمن أجب وكن معي وكن لي أبدا وصليا عليه واكفني نعدا بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أقول تائبا من العيوب إلى الغفور العالم الغيوب يا رب اغفر ولوالدي والمسلمين وليقبل سعيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وامه بجاه عيوبي وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعصمني من جميع ما نووا فيه من السوء أبدا اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيب نفسي في الدنيا والآخرة بجاه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم وترزقني بها بجاه عليه السلام وقاية نفسي وأهلي نارا وقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وسلم عليه سلاما تسلمني به من كل ما أخاف في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من الدخول فيما لا خير لي فيه أبدا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها أهل بدر معي في سفري وحضري وسلم عليه وعلى آله وصحبه كما خاتبته معهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارض عنهم حموما وعن أهل بدر خصوصا واجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين وهب لي بجاههم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكن لي وكن معي في كل شيء وقني شر كل شيء وهب لي خير كل شيء وهب لي بجاه عظيم ثم بجاههم ما يفوق ظني بهذه الأبيات وبالقصيدة الآتية إن شاء الله تعالى التي دعوتك بها بذكر أسمائهم مع التراضي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وجهت وجهي تائبا لربي من بداحي وفريتي وذنبي وجهت وجهي تائبا لربي من بداحي وفريتي وذنبي لو أفوض دواما أمري وأتوسل بأهل بدري
قد مسني الضر ولست أشتكي ضري لغير ذي الجلال الملك دعوته وهو الدعاء يجيب فهو الكريم والقريب والمجيب نصر سيد الورى على الورى في يوم بدر فعتلى وانتصرى صلى عليه بالسلام لا يريم في حزبه وليقاد ما أروم رفعه حتى غدا معتليا على العدا ولم يزل مرتقيا كف أكف المشركين عنه والكل بالتسخير خاف منه منه أروم أفضل الصلاة مع سلامه له في الآتي أدعوك يا وهاب أن تهب لي مناي في الدارين دون حيلي لك الملوك ولك الأتباع ولك من يطيعه والمتاع لك السماء والأرض والهواء والبر والبهر لك البقاء هب لي في الدارين كل مطلبي وفيهما قني كل النسب بجاي أفضل الوراز القدر وجاي كل قاتل في بدري بجاي يكفني دواما من نحو ضري وكمانههم مما نووا دعوتك اليوم وأنت المنتقم ياوي إلى ظلك كل من ظلم رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا وقاية عني تقي البلايا وكرما يسوق للعتايا إجل توصلي بأهل بدري حسني وجنتي عن أهل الكفر نجيتني اليوم من الكفر فكن مخرجني من أهله بلغضكن تبت إليك توبة نصوحا وأرتجي الغفران والفتوحا من علي بازدياد علمي وعمل وأدب وحلمي إليك زلي لا إلى النصارى فليسيرهم من أنصارى زلي إليك يا عزيز عبدا لك بخدمة الرسول جدا لو أكتب اليوم صلاة بالسلام أني بآله وصحبه الكرام ليهب به تعززا بك معه ولي في الدارين جد بالتوسعة تبت زليلا لك والمختار وسيلتي إليك يا قهار فلقت قلزومك للكليم بجايه المعظم العظيم أجزني البحر الذي أمامي ربي بجاي المصطفى إمامي تعبت في ذا اليوم مثل أمسي ففي غد جلي بتيب نفسي تعبت لكن قد رضيت أنك ولا أزال

فيهما البشر ولتكفني به الأذى وكل شر إليك أشكو لا إلى سواك فأني أكفي سرمدا هداك أنت الذي تفعل ما تشاء فليهب منك الذي أشاء ليهب بجاه المصطفى الإيمان وهب لي الإسلام والإحسان ليهب تجنبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق هب لي به كوني طويل عمري بتاعة ترضيك وارفع قدري لك به قد تبت في سلعامي من جملة العيون.

بسرور بالمصطفى ونجني من الغرور لهب به تلازم الجماعة في كل فرد وقبلا للطاعة كف العدا أني وأن أولادي وهب لنا العصمة في تمادي من علي بدوام العافية بالنعم المطيبات الضافية تب سرمدا علي يا تواب وليهب ما اخترت يا وهاب شكرك أوزعني وعاملني بالجود والكرم واعف أني كون بكن كوني ذا استقامة وذا سعادة وذا سلامة ربيتني وكنت لي فهب لي جملة ما وهبته للأولياء وجه بجاي المصطفى بعد الصلاة مع سلام للنصيحة البغاة نهوا إلى إطفاء نورك المبين فكفهم وصليا على الأمين وجل بجاي العظيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام معي في الدارين في كل مرام.

0: والتردأن وزيره الفاروق سيدنا أمر ذي التفريق والتردأ وبه مرحمني في الدار والتردأن وارسه علي ابن أبي طالب العلي باب العلوم والد السبتين وليهب بجاي بستين وصلي يا خير إله عبدا على محمد ومن تعبدا من آله وصحبه وهبلي جواره به وزهزه كبلي وليهب بأهل حرف الهمزة نفى كتابك ولكشف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وذب به فديلتي والتردأ أن أبي ابن كعبي وعلمني وأهل كعبي وصغر داء أبدا للأخنس السلمي وانفي أني دنسي وصغر داء أبدا للأرقمي ابن أبي الأرقم واشفي سقمي وصغر داء أبدا لأصعدا ابن يزيد واحمني وأسعدا وصغر داء سرمدا إلى أنس ابن معاذ والتعزني من فنس وصغر داء سرمدا لأنس مولى الرسول واكفني المدنس وصل سرمدا عليه بالسلام بالآل والسعب مذاذه الظلام وصغر داءك إلى أنيسي ابن قتادة وأذب نوسي وصغر داء سرمدا لأوسي هو ابن ثابت وثبت أوسي وصغر داء سرمدا للأوسي ولد خولي وكمل جوسي والتردأ أن إياس بن أوسي ونجني من معصم وهوسي وصغر داء سرمدا إلى إياس ابن البكير واكتب الدهر الإياس لجملة الأعضاء من ركوني إلي يا ربا لو سكوني ولتبني لي حسنا حسينا واحمني فيه بأهلي ولترد لي زمني يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي له جوامه الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه الدرر واللآلي
1: نيل وخون مالا نيل في داو اي خيت لا بو نيك بي موي جوروم ñaar fuk jooni yoon yo xamne hayla la la bu mujju bi ngay jullu ci yorante bi waye ca top du ko jar kon ma ngay jall ci benen ba wa minha al basmala 12000 ba'da at ta'awudh lima warada an man qara'aha 1000 fahad ishtara nafsuhu wa nada munadin min qibal Allah ta'ala fi samawatihi وفي أرضه ألا إن فلانا عتيق الله فمن له تباعة عليه فليأخذها من الله تبارك الله في داو بو نيار الموي فكي جوني اك نيار شي بسمله بسمله موي بسم الله الرحمن الرحيم nenañ lolou ku ko def fukk jooné ñaar ci benn jotaay buñ ko défalé ku faatu wala ñi faatu wala nit défal ko bopam dindina ab deram dindina bopam ci sawara nenañ suñu borom day digël ñu woté ci asaman ak ci suuf ne leen diw mi dé goréel nañ ko ci sawara képp ku am loko top sun borom dana ko fayal lola kepp ko am lokoy top nga ñew sun borom fayal lako lolu amna hadith bo xamne sayyidna muhammad sallallahu alaihi wa sallamatu alayhi neena dafa am ño xamne yalla mo leen di fayal seeni ak yalla moy lijeenti ak ay amel ñaneel ya ta gannaaw buñu leen régler ba xamne defé nañ ay ak yuñu wara jox diw ak diw yalla moy wo diw ak diw ne leen diw mi kat amel lo na leen ak sangam lo defé ne ko lako jox nga jéggel ko wala sax yalla ci bop man la proposer fukki lola xam nga kuñ amé 1000 francs yalla nangula

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوغد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.

كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يويل بنفسه من يشاء إن في ذلك العجلة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المخنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب

0: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
1: ومن يكفر
0: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد أقتل الأسد والأزود والحياة والأقرب والصارخ والتارخ والعاقد والنافس والهائن والسائر والإنس والجان أنا وأن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر سلام يا تامر ليل الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ليلة في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أتمه من جوع وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ليلة في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أتمه من جوع وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ليلة في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أدام من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا صالحا

يا عبادي الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد خير ذي ثمر عند بيتك المحرم ربنا لي قم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي حلال الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم حساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووحدك صدق ادعوني استجب لكم وقلت ايضا واشكروا لي ولا تكفرني فها انا ادعوك واشكرك بأسي القصيدة واقول راجيا منك الرضا والقبول.

من بعد ما هزب بتخلي وجرني في إلى الهلوم والفوز بالحمل بالمحلوم ثم صلاة بسلام تبحى على الذي قزيان تبحى على الذي من بمراده اقتدى في السر والجار يكون مقتدى هو الذي هاجر.

هذا وإني اليوم يا وهاب خيرك في الدار لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وأن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا محين هناية منك إلي لتحين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفودا مسلما إليك.

min ba de ma ka dem di de nasib yu du khiloni fi sarakil khanasib wa giddu lil amday wal idraib asadu fi talib wal qaraib wa fi talumi wa fi talimi wa fi siqali bi udal malumi فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى سبيعين الرسل وببني وبناتهم ليصافي سريعا اجمعها يا بر يا غفور يا عليم اني خمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل اني كسول نائم اقول يا مالك يا خالق الانام همت هوايا قليلا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك السكيد كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي من كروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الركون وأن أتيحك بنهج المصطفى سنة البيداء يا من الصفا يا غافر الذنوب يا قريب إني حبيد هاونا قريب لأبسك ولإخواني جميعا سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي فيها سد والإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير الخصم في المقاسم ولزويديني بجاه القاسم ولسفا ليل الحوى البهيمة بأرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بياق الطيب وسفني في باطن وزائري ورم بي الخلق بياق التائر ورقني ترقية القبية ببلدي رقية السفية وقياسا يا أقرب الواجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأم

0: لي ايمن والمختار دنيا واخرى خير ما اختار وجعل حجابا بيننا وبين كل اذى والتكفي ان الحين يلا يا نسير يا جليل اني اقير معدم ذليل فالتهنني بكواب لي العرب بمن على جمله هجوم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي اليك في نيل السلام وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير من وأملي يا من حلا عن المكان والحرد إني ساكن هنا وبمرض فكن أنيسي وسيني من السقم أتى أكون سالكا خير اللقم يا حد يا مزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من على أن زوجة وأن ولد مدني وموت جميع آل ذا البلد
1: وجلال.

0: وكل من قدمني أوزارا فنجي وظل أوزارا وكل من أبني أمالا إلي فرس قودا أو مالا وكل من صدمني أولاما فأولا توبة واستسلاما فكل من أزاز النوبيا فليقلب قلبه يا ربي
1: sunnatin wa ilmi wajal bina iya bina nitida wal takbiyani kayda kulli zihtida wal takfini dar aza saytani wa izbil bakhina fil awtani wal takbiyani kulla saghsin lam yarid wajaka fasrifu sariyan iz yarid wal tusrifan jumlata ma yusidwan yaddi wan dari sariyan haysuan wal tudkhilil muslima fi yaddi wa fi dari wasabbitan بالهادي الوفي وعلني وعلمن يعينني والتكبيني جملة ما يحنني ومسكني سلم من الفجار ومن على آلي بما إنجاري وجعل ربي مننا المعجلة جالبة لمنن المعجلة يا حي يا خيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والخريب إليك وعدك فرات من سواك فكن بزاك خايدي إلى حداك ولي كن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بسير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه والتكفي النكد والتثبت في جماعة تقيم الصلوات الخمسة دبا يا حكيم ونجنا من سر عز الزمن وسر خيره وكل فتن والتقنا سر نصارى واليار وسر إبليس وكل زيجور والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان وسرما في الأرض ترا وسما من زائر وباتن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل هامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا خن لنجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح ولتخرنا بفهل ما أحببت ولتكفنا عن فهل ما أبقلت ولا تكن مبتليا منا أعد دهرا بما ليس يتيخ يا سمر وابلنا تيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجاه من ولد في فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا سباي عليه صلي أبدا خير صلاة بأن نرافق القيار وسقار وابلنا أخز الذي آتانا وترك ما أنفيننا أتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنه وسكنات ونجينا بجاه من دواب والتكفينا كذبا واللهوى والتكفينا الهوى وما لا يغني وبك دبا اغننا يا مغني يا الله مغفرتك المعمله اوسع من ذنوب حاس مويلا
0: يا بر رحمتك ارجع عندنا What up?

0: aska salatin dafiha anna waba'an min jaradin maniam alayhi wal ali bi abdali salam wasabi wa maskani hurya salam wa zaki nafsi wa zinil ma yaksi wa fit darini an ni'ama wa tayran qalbi wa zidni ya wa ayini fi ta'atin ya rabbiya wa jal yamini ka sahabin fi saqa maymunatan fi sidadin wa firaqa ya law ya wahab ya ala rafiq bi yaslukanna al yawma an fa tariq bi hurmatil musafahil muqarrabi wal ali washabi wasari rajabi judli bi taqdim wa tasdiq bi hurmatil muqaddam sidiqi wali yajud bil aqi wa tawfiq bi hurmatil muwafaqil faruqi وليا سعادة الدارين بأقن زمان أقن نورين ثم بأرمة إمامنا علي أبلي في الدارين سيتا يحتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نزمنا بأرمة الحسن والحسين مام أرمة كل من إلى صاب جمع وأرمة البنين والبنات وأرمة الآل مع سوجات وأرمة الرسل والأنبياء وللما مع الأولياء وأرمة الملائكة الخير الكرام وأرمة الكهبة بيتك الحرام وأرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا ربي وما يسره من ملك فوق السماء وجاء كل زي من هدى من سالي أو مرسد أو هابد أو ناسي وجاء كل من إليك ينسب هل لي ما من جميعاً أدلبو والتكفيني جملة ما أعوذو منو سريعاً بك يا مويسو فالتجمحاً بيني هنا وبينما يسوخني إليك عيسو كل ما وكلما أنك يوق يا بديع فالتفرقاً بيني وبينو سري أنا الذي أسلمت وجيعنا إليك عاسماً على أن أحسنا أنا الذي لسو أميل أبدا إلى سواك هاونا سم خدا لم لا وأنت ربي الوكيل وأنت أسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي العصيب وأنت أسبي فلا أقيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت أسبي فلا أدافع يا عيو أنت ذو الجلال الواسع وأنت أسبي فلا أناسع يا ربي أنت ذو المحال الوائل وأنت أسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو الحطايا الماجد وأنت أسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت أسبي فلا أخاتع أنت الذي تولي معيبك عداك وأنت أسبي فلا أبقي سواك فهمهما ليكن حسن نازئين عن كل ذي ناب وزفر كلين والتكفنا يا ذا البقاء والخدم أسل الذي مشى إلي بالخدم وسر من يركب ذا سلاي وسر ما يطير ذا جناي وسر من يجلس بالكلام وسر ذي دج وذي خيام وسر من ينفس في الوقود وسر سائر وذي جهود بك حققت يا إلهي وعية وأقربا وأسودا وهاقدا ونافسا وسارخا وهائنا وسائرا وتارخا والإنس والجن معنا النيوان جميع من قد أسلموا في معلا بألف ألف لفز لا عول ولا قوة إلا بالإله ذي الهلا والنجري من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد والتكفني صرف من وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرزل وكل فاضل وكل خائر وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسن وكل ساني وكل جبار وكل جاني و ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن ما شيطان مريد وزريز الخب وسر الناي والحر والبرد وسر الماء وسويدني وأيني أبد وطير القلب وسعير جزد وأبلي الخيام في ليالي وصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرزائل وكن مجملي بالفضائل وزكيل بي وافتان ربي ليا فدا مبينا لا يرى لمثليا وليهب هزاقة ونورا وفي سرات يسر المرورا وهب لي ذكر بشكر فلاهين وعدني من جملة المقربين
1: ولا تزل يا مالكي دليلي

0: وجاسبا ومرسدا معلما وقائدا الى الودا مكرما واديا وناصرا ومدبا بكل ما ينبغني وبالدباب وبسلك المسالك القلاسب وتكفيني عن جمله المحاسيب وبسلك
1: ربي طريق الاولياء النجباء المخلصين الأسياب وأولني سعادة لسؤراب سقاوة من بهدها أو درراب ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وأبالي وصعبي جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطاء يا أجيب توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقات نداك والتخرني بكل مسلم ونجني من سر كل مجرم واخرني بتات والتكفني عن المحاسي وجميع الفتن والتخرج الأخيار من فؤادي والتدخل الأنوار في هادي وكن محيني على ما يسلم والتكفني جملة ما يقبئ والترني دقائق الأسرار من هلمك النافي والأنوار وأبلي اليقين والهرفان وسوق والقرآن والردوان والسقامة على العبادة والكس والهيان والسحادة وأسلي أنهم خير مرسلين وفرجا أنهم جميعا يالي وهم وبارك سما في كلهم ونجيهم والتف بهم وغفر لهم وجل يا ربي من أعظم العباد عندك عزا ونصيبا في تمات وجل جميع ركاتي لك وسكناتي تاعة بفضلك وجل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلا وجل مماتي راحة لي من نسب ومن جوان ومن خرام ووسب وعمل جل كل مقبولا أتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن جل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدهوك أنت جل هدار التقى والهلم والدين ودار الاتخاب وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل هاد مجرم وعجة لمن بدنف ارتدى وعجة على مخالف خدا ومطلبا لتات رحيم ومعربا من تات رجيم ومسلكا لسبل اتباع ومركا لسبل اتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفد خير الغيب وسببا لدفع دير الحيب وارض هجل ارض رزق وامان ورحمة وسعة كل اوان يا دافي.

بسم الله الذي القرآن قد نزل من هو ابتداء وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد.

فصل لي أباتلي في المعارضات معارضات جمتيني أعراب المعارضات قد أتت كسميني بالشكل أو بالحرف دون ميني المعارضات يعني أعراب قد أتت ديكنا كسميني يارخات بالشكل تلماس أو بالحرف ولا تحرف بي دون ميني وريف نار

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي نون في سراجة كينيال FM 90.6
1: ينجي دبلو كينيال FM
0: 90.6 La Voix de la Paix, la solidarité et de l'espoir. Bati Jambi wote jappalante ak worante bu and ak yaakar nek fi korop Yalla bay ñoo suñu xel ak suñu cër. Yalla

0: وحلوله.
1: تمام دي كتبت اندرنام في نوب دي دي دي سيو كوم ما رو لي سي داو رونو راو بوكو لي دي سي نيتو وينا دي دون دوكو يا ما واخنا اي يا فا اي صواب ابدا وهو المسلم اللي في مني وخفا كل العالمين فرفو خانه دي سي دي فراو فرفو خانه دي دوما.